الصمت الدائم آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيعة وابعث سلمانا محمودا الذي وعده.